شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: أعلن رسمي. أعلن.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثت برخه وقيناثه مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطره بورده وريحانه برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقه.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: شعوتشی بوین شو
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة، كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

نهاية أسبوع سعيد لكل حدا عم يسمعنا عبر الموجة الأجمل والأحلى راديو عنكوا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أكيد مثل ما تعودتوا يوم الخميس وبرنامج استوديو 7 أكيد عم يطلع عليكم على 97.7.

طبعا أنا معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني، ومعنا بغرفة الإخراج حلو أنه يكون يعني مديرنا اليوم قائم بهالأغاني الحلوة ومشرف، مو بس هو دايما مشرف على البرامج، اليوم موجود معنا وقدي حلو أنه نسمع كمان أغاني رائعة اليوم. كل التحيات أكيد لأكيد المدير فابيان نويل، أنا أكيد بكبر بهذا الموضوع أنه موجود معنا اليوم بالكنترول وعم يشاركنا اليوم الحلقة، فكل التحيات أكيد بدي أوجه لك التحيات المسائية. وخليني نذكركم مستمعينا أنه فيكم تتواصلوا معنا عبر خدمة الواتساب موجودة ومتاحة للكل عبر كورك على 075-038-0-333، سيصل على الرقم 077-30-800-333.

بما انه عم نسمع هالغنيه ما فينا يعني الا ما وجه تحيه اكيد كل التحيات المسائيه من بشار حيوجه تحياته اكيد لحبيبه قلبه ودفع روحه لبيان موجوده معنا كمان على سمع كل التحيات المسائيه لكم والله يخليكم لبعض وعلى طول الحب يضل جمعكم وبدي اقول ايضا مساء الخير لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك وعم يكتب لنا تعليقات اكيد نحن بنكبر بمحبتكم وبنكبر بتعليقاتكم بتمنى من الجميع ايضا تشاركونا من خلال محور حلقتنا اللي راح نحكي عنه بعد شوي. خليني نذكر أيضا بأنه عم بيكون في عنا سبونسر للبرنامج كل التحيات أكيد لإلهم لكل القائمين على مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة بنعمل قرعة وأكيد في عنا رابح يعني الجائزة وبيستلم أكيد من إذاعة عنكاوة بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي مقدمة من مطعم مارينا. هي خلينا نقول الأعداد الحلوة وخاصة هلا على الأجواء المميزة كمان خليني أذكر بأنه نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عم بيكون في أجواء جميلة جدا وشاشة كتير كبيرة بساحة النادي مع أجواء رائعة للأكل والمشروبات والقعدة وحتى في مكان أكيد لعنا للأطفال حتى يلعبوا ونشارككم أكيد هالفرحة فرحة المونديال. وخليني أذكر أيضا بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي عم بيكون في عنا توقعات دايما نحن منقول مين الرابح ومين فهي التوقعات أكيد في عنا جوائز فأكيد في جوائز بشكل يومي بتمنى كمان من الجميع والمستمعين يشاركونا كمان الأجواء الرائعة اللي عم نعيشها بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي بساحة النادي عبر شاشة عملاقة وعم نشوف هاي الأجواء المميزة عبر صفحة إذاعة عنكاوة وخلينا نقول التقارير اللي عم تنعاد والأجواء والصور يعني فعلا أجواء عائلية بامتياز ونحن صرنا مشتاقين هاي اللمة الحلوة مع رفقاتنا وأعدادنا الرائعة فبتمنى من الجميع تشاركونا هي الفرحة. خلينا نسمع أغنية قبل ما نروح لأول فقرة من فقرات برنامجنا اللي هي خارج الصندوق. أكيد جاهزة الأغنية؟ يلا نسمع الأغنية ونرجع.

يعني بما أنه عم نحكي عن كأس العالم وعم نسمع أكيد الأغنية للمنتخب العراقي وكان في عنده خوض لمباراة مع النرويج, أكيد يعني مجرد بوجوده ضمن كأس العالم فهذا شيء كتير كان حلو, وأكيد نحن كلياتنا كعرب بنفتخر يعني المنتخبات العربية المشاركة بالمونديال, يعني بالنهاية مونديال كأس العالم وتأهل المنتخب العراقي لكأس العالم فهذا شيء كتير مهم. بغض النظر عن يعني النتيجة, دايما في فريق في ربح وفي خسارة وهذا أمر طبيعي بأي يعني بأي خلينا نقول كأس العالم, بالنهاية في يعني منتخب واحد بالعالم هو اللي حيحمل الكأس. كلياتنا بنطمح وعنا طموح إنه دايما بنحب نشجع ومنشجع أكيد المنتخب اللي بنحبه, ولكن أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي وكل المنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم, أكيد على جهودهم ووصولهم لهي النتائج أكيد نحن بنفتخر فيها, رغم أكيد كل حدا وعنده يمكن آراء يعني آراء متعددة, وشفت يعني شفت تعليقات وشفت آراء كتير من الأشخاص وكل واحد أكيد عنده رأي. نسمع أغنية ومن بعدها منروح لأول فقرة, ولا نروح لأول فقرة؟ نروح أول فقرة أغنية؟ يلا

ومن بعد ما سمعنا هالأغاني الرائعة جدا عبر هوا راديو عنكاوا، خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا، ومثل ما تعودتوا خارج الصندوق. اليوم محور حلقتنا أكيد من أجواء هلأ هذا خلينا نقول هالشهر منتخب الكأس العالم، فاليوم رح نحكي عن المنتخبات ورح نحكي عن الرياضة. مع اليوم ده يسمح لنا الكابتن فايتين شوي على جوه. هل سبق وتوقعتوا فوز منتخب وفعلا فاز بكأس العالم، ولا كانت مجرد توقعات؟ ومين تتوقعوا خلال هاي يعني هالكأس العالم خلال هاي السنة ممكن تشوفوا أنه رح يفاز العالم بها النسخة ونشوفه حامل الكأس؟ إذن هذا هو محور حلقتنا لليوم، وأكيد ناطر تواصلكم مباشرة معي عبر كورك على 0750830033 وأسيسل على الرقم 0773 30 800 333.

0: ومعنا أول اتصال بالحلقة ومنقول ألو مساء الخير.
1: ألو
0: ألو ألو ألو ألو
1: ألو
0: مساء الورد. أهلا وسهلا يا هلا، مين معي؟
1: راني.
0: راني كيفك؟
1: الحمد لله تشكرك.
0: والله نشكر الله. راني هات لشوف، أكيد جواك وملعبك يعني اليوم السؤال الحلقة. كأس العالم عم بتتابعه؟
1: أكيد.
0: هات لشوف، أول شيء سبق وتوقعت كأس العالم حدا بده يربحه وربحه ولا لا؟
1: هاي توقعت.
0: هات لشوف لمين توقعت ومين ربح؟
1: توقعت ذاك الموسم الأرجنتين.
0: الأرجنتين. وطيب هاي السنة؟ هاي السنة؟
1: هاي السنة احنا نتمنى البرتغال لكريستيانو رونالدو اكيد. يعني اكثر شيء اتوقع اسبانيا.
0: اسبانيا ممكن تتوقع اسبانيا هي تفوز.
1: اسبانيا او ارجنتين.
0: وعم بتتابع المباريات في مكان معين عم بتتابع فيه ولا لا؟
1: طبعا اكيد اكيد
0: في هذه الشباب قاعدين. والله حلو، يلا نحن ناطرينكم، اكيد تشاركونا معنا كمان هي الاجواء الحلوه وتوقعاتكم. يلا ان شاء الله هيك يفوز المنتخب اسبانيا بكاس العالم وتكون من الفائزين معنا ايضا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا كثير لك يا راني. باي باي
1: باي
0: باي.

0: واتصال جديد. ألو.
1: ألو. ألو وليا.
0: يا ألو يا مرحبا.
1: يا هلا ومرحبا. يا ألف هلا مرحبا بالياء.
0: يسعد لي أوقاتك يا سميرة.
1: هلا بيك. كيفك أخبارك؟
0: تمام نشكر الله. هاتي لأشوف كيف شايف الأغاني اليوم.
1: بديعة
0: كلش حلوة ما هيك؟ إيه والله وأنا حابب هاي الغنية كتير.
1: بديعة مثل أصحابك.
0: يخلي لي قلبك. سميرة بتتابعي كأس العالم ولا ما بتتابعي؟
1: أنا يعني نص نص أتابع يعني لما لعب العراق كنت أشد أتفرج بس يعني أفق قلبي وانقوع عليهم لا دنا ما شاء الصبح أشكو النتائج.
0: بتشوف النتيجة تاني يوم.
1: ايه
0: ثاني. طيب سؤال، شي مره توقعتي فوز منتخب بكاس العالم وربحه؟
1: لا ما
0: توقعتي. طيب هي السنه بتتوقعي حدا يفوز؟ مين منتخب؟
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: اسبانيا. اوكي شكرا يا سميره. باي باي باي. هلا يوني. باي باي. اتصال اخر. هلا هلا فيكي. الو.
1: هلا مساء الخير.
0: مساء الورد يا نور. اهلا اهلا
1: بيك. شلونك؟
0: والله مشتاق لكم. اخبارك نور؟
1: الحمد لله انا بخير. انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا رب.
1: نهايه اسبوع سعيده عليك.
0: على الجميع. كيف الاسبوع كان معك؟
1: الحمد لله حلو
0: رواق ما هيك؟
1: ما دام عندنا الصحة والعافية الحمد لله.
0: الله يديمه.
1: وأكيد يعني حلو الحمد لله والجو يعني طيب بعد مو هذاك الحار حار.
0: ماشي
1: طيب بعد ما جاينا شهر السابع.
0: أوكي. نور بتشجعي بتحضري يعني كرة قدم ولا ما بتحضري؟
1: والله ما حضرت لأن كنت مشغولة بس عرفت إنه على بين العراق والنرويج إنه ما فاز العراق.
0: بس. وقبل قبل كأس العالم سنوات سابقة حضرتي تابعتي؟ توقعتي فوز منتخب؟
1: والله كنت أحضر بس بصراحة إيه كنا نحضر وكنا نتوقع مرات التوقع يطلع صحيح ومرات
0: صحيح.
1: لا
0: يعني أنت شي مرة صاب معك توقعك؟
1: إيه صح. إيه كم مرة فوز العراق يعني نتوقع يفوز وكان يفوز ومرات كنا نتوقع يفوز بصراحة كان يخسر.
0: طيب وهي السنة بتتوقعي أنه منتخب يحمل الكأس؟
1: يعني إن شاء الله العراق.
0: أوكي شكرا لك يا نور.
1: شكرا لك.
0: باي باي. هلا هلا. باي باي باي. ناخذ اتصال ولا نروح غنية؟ كتار اتصالاتنا غنية والله حلوين. يلا روح.

0: يا عيني يا عيني شو هالأغاني الحلوة، ما الحب إلا للحبيب الأولي. الله يا حسين، يلا منقول ألو.
1: ألو
0: ألو
1: ألو أستاذ إلياس، شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيك وسام،
1: أخبارك؟
0: تمام.
1: إيه نعم وسام.
0: ها شفت عرفتك، كيفك يا وسام؟
1: إيه الحمد لله، شلونك؟
0: أنا بخير. وسام جوك وملعبك اليوم السؤال.
1: إيه
0: يلا خب
1: شو؟ سؤال حلو كلش، بس يعني ما تعرف
0: شو الخسارة والربح، وهي مو بإيدنا.
1: ايه ما بإيدنا المشكلة، هاي طوبة، هذه ما حد ما يعرف
0: والله. يمكن
1: يعني أقول يمكن يعني إنجلترا ياخذوا الكأس.
0: ممكن. طيب بسنوات سابقة توقعت وربح حدا الكأس ولا لا؟
1: لا
0: ما توقعت.
1: البرتغال أمين يعني، أمزينين بيهم كرت.
0: ايه وعم بتتابع وين المباريات وسام؟
1: نيجي على نادي الشباب.
0: والله برافو. ايه يلا حلو حلو، يلا لازم اعود اشوفكم معناته بس اجي.
1: ايه
0: يلا شكرا لك يا وسام. باي باي.
1: هلا
0: عيوني. باي باي باي.

0: اتصال جديد العرب هوانا 97.7 ومنقول ألو.
1: ألو
0: ألو
1: أهلا،
0: يسعد لي مساكي، هلا فيكي.
1: يسعد مساك، كيفك؟
0: أنا تمام، أخبارك؟
1: إن شاء الله نشكر الرب كويسين.
0: إيه دائما وأبدا. خبرينا لشوف، بتحبي بتتابعي كرة القدم ولا ما بتتابعيها؟
1: لا بحب أتابع، يعني عندنا الروح الرياضية.
0: برافو، حلو حلو حلو. شي مرة هيك تابعتي توقعتي النتيجة وفعلا صابت؟
1: أنا من نوع أنطي توقعاتي طبعا كثير صابت يعني.
0: برافو.
1: بس حاليا أقل من بعد يتأهل المنتخب إلى مرتبة أعلى بعد، يعني
0: إن شاء الله
1: يتأهل إلى مراتب أعلى.
0: يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. طيب شاء الله. مين بتتوقع يحمل كأس العالم هاي السنة؟ لنشوف توقعاتكم هاي السنة.
1: يعني أنا أقول إن يتوقع يأخذه هو دولة أوروبية ليس دولة
0: عربية،
1: يعني أكثر شيء أوروبية أو يعني اللي بعد الأرجنتين، احتمال الأرجنتين.
0: أغلب يعني العالم عم تتوقع الأرجنتين.
1: هالسنة راح يتغير، يعني اللي تأخذه كل سنة ما راح تأخذه،
0: ما راح تأخذه. أوكي، شكرا كتير لك يا خالدة. نهاية أسبوع سعيد. باي باي.
1: نعم،
0: باي باي.

0: واتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء النور، كيفك؟
0: اهلا اهلا اهلا ليندا، اخبارك؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال، انت اخبارك؟
0: والله بالف نعمه. والله وانا اشتقت لكم كمان وزود.
1: احنا كمان والله، بس مخابر من حاصل وعلى هلو النار.
0: بعين الله. ليندا، كيف نهايه الاسبوع معك؟
1: سوري ماشي معك.
0: اي عم لك، كيف نهايه الاسبوع؟
1: والله الحمد لله، تعب الياس.
0: بعين الله. تعب شو، جسدي ولا تعب من الطقس ولا تعب مرض؟
1: لا الحمد لله، ركد. تعب شغل.
0: هاي محلولة الحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله والشكر.
0: مدام ليندا، خبرينا، انت بتتابعي كرة القدم ولا ما بتتابعي؟
1: مرة تابع على وهذه
0: السولات فادي طيب. وبالنسبة لكأس العالم، شي مرة توقعتي فوز منتخب بكأس العالم وفاز؟
1: ايه والله توقعت شي سنة وفازوا فعلا. يعني
0: مين؟
1: العراق.
0: إيه؟ فازوا بمباريات ولكن مو حمل كأس العالم.
1: لا.
0: طيب، وهي السنة، هي السنة مين تتوقع يفوز بكأس العالم يحمل الكأس؟
1: بلكش إن شاء الله
0: العراق. إن شاء الله يا رب، أكيد نحن إيه؟ أملنا كتير كبير فيهم. يا رب. شكرا لك يا ليندا.
1: سلام خاص للمخرج.
0: أكيد.
1: وتحياتي للمدير فابيان.
0: أكيد، كل التحيات لك. شكرا كتير. كلك زوج يا ليندا. باي. هلا.

0: شق عيش.
1: بدي أقول مساء الخير، مساء الخير لكل حد عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. بدي أقول مساء الخير لأبو ياسر، عم بيقول الحمد لله على السلامة، شكرا كتير. ليندا عم تقول منور، وأبو ياسر حابب مسي على زينب وغاندي، وبدي مسي بشكل خاص لروعة أم نبال وحلا ولكل حد عم يسمعنا أكيد. شكرا كتير لأبو ياسر. ناشتمان عم تمسي علينا، عم تقول منور أحلى وأجمل ياس. سميرة عم تمسي علينا، شكرا كمان لإلك، وعم تقول كل التحيات لأكيد الكاكفة. روز مثل الورد والفل والياسمين منور، شكرا كتير لك يا روز. وبناخد اتصال ومنقول ألو.
2: ألو
1: ألو
2: ألو، مساء الخير
1: مثل الورد. هلا سارة.
2: نعم،
1: أخبارك سارة؟
2: والله الحمد لله بخير، أنت أخبارك؟
1: والله تمام نشكر الله. سارة أنا بخربت، كنت فيك وبين ليندا. ما ليندا أي بتوقع، بس منيح صابت معي اليوم سارة. سارة خبرينا كيفك مع كرة القدم، بتتابعي؟
2: يعني مو هيك، لا تابعه بالبيت، تابعت ما تابعه ما دور
1: عادي، ما بتفرق معك، ممكن تطلعي مع رفقاتك. بس أنا ما بحضر طابع.
2: شلون؟
1: عم قلك ممكن تطلعي مع رفقاتك جمعة وهي، بس ما بيهمك إنك تعدي تتابعي مباراة.
2: أو صارت ما صارت يعني عادي ما أهتم. وبصراحة كل مرة أتوقع يعني بس ما يجي، ما حالفني الحظ إنه فد يوم ما طلع صح.
1: طيب هات اللي أشوف، أتوقعي هاي السنة مين رح يربح كأس العالم؟ هاي الحلقة رح نرجع نشوفها بنهاية كأس العالم، توقعاتكم.
2: ما أعرف أي أحد.
1: ما تعرفي ولا منتخب؟
2: أتمنى الفوز القوي، يعني اللي يلعبون صح.
1: اوكي انت مع مع الاقوى.
2: ايوه.
1: اوكي ساره شكرا، معناته ربحتي من هلا. باي باي باي.

0: اليوم حلقتنا سيدات بامتياز. وينكم يا شباب؟ بدنا نشوف توقعاتكم. منقول الو اليوم الملعب بكرة السيدات.
1: الو الو الو,
0: اهلا اهلا غادة.
1: الو هلا بيك. هلا شوكم؟
0: انا بخير, انت كيفك؟
1: زين الحمد لله الحمد لله.
0: غادة بتحضري؟
1: نعم.
0: بتحضري رياضة كرة القدم ولا ما بتحضريها؟
1: بي أحضرها بس ما على طول, يعني أكثر, يعني أكثر مرات إيه أحضرها.
0: طيب وشلون توقعاتك معها؟ هل ممكن توقعتي فاز شي منتخب ولا لا؟
1: كل مرة أتوقع أن العراق يفوز, وإن شاء الله العراق يفوز.
0: يلا يا رب يا رب يا رب يا رب. شكرا كتير لك يا غادة.
1: هلا بيك. هلا
0: هلا هلا عيوني. هلا هلا. اتصال آخر ومنقول ألو.
2: ألو مرحبا.
0: مرحبتين.
2: شلونك استاذ الياس؟
0: اهلا وسهلا فيكي, اخبارك؟
2: الحمد لله. انت اخبارك
0: تمام؟ مين؟
2: وفاء.
0: وفاء شبه صوتك يا وفاء؟
2: شلون
0: صوتك؟ شبه تعبانه؟
2: لا لا ما تعبانه, لا بالعكس.
0: اه والله. اه قاعده هيك على هذا شكلك كاينه. عم قول مو هي مو هي وفاء اللي بسمعها وبحكي معها, مو هي ابدا.
2: ايها
0: ايها هي وفاء. وفاء كيفك مع كأس العالم؟ بتتابعي ما بتتابعي؟ توقعتي شي مره فاز شي منتخب؟ شو
2: صدق مرات نتابع شوية مرات ما نتابع, بس ما كنت توقعاتنا تطلع صح يعني.
0: طيب وهي السنة مين بتتوقع ممكن يفوز بكأس العالم؟ هيك هاتي لأشوف شو في لنا شي فريق بلكي لعله وعسى بيفوز.
2: يعني يقول قد يجوز الأرجنتين.
0: إن شاء الله يا رب. طيب وعم تجي تتابعي شي المباريات عنا بنادي شباب عنكبة ولا؟
2: أنا الأولاد يتابعوا الأصدقاء ويحكوني.
0: وعلى فكرة في عنا فعاليات كتير حلوة هون عم بتكون, يعني مو بس إنه هي لأنه مباراة وكذا, لا في أطعمة في أكلات في شغلات كتير رائعة هون, القعدة كتير حلوة بصراحة برا. ناطركم تجوا. أوكي
2: إن شاء الله. ليش لا؟
0: هلا تحياتي لك يا وفاء. هلا هلا فيك يا عيوني.
2: هلا
0: بيك يا عمري. هلا هلا. خلينا أيضا ناخذ اتصال آخر ومنقول للأسف راح الاتصال. أكيد كل التحيات لكل حد عم بيحاول معنا, ولكن للأسف ضغط الاتصالات كتير عم بيكون كبير. قبل يلا ليكو أجل الاتصال والله منقول ألو.
3: ألو
0: ألو
3: مرحبا.
0: مرحبتين أهلا.
3: مين كيفك؟
0: تمام.
3: لينا نجيب.
0: لينا كيفك؟
3: الحمد لله. أنتو كيفكم؟
0: والله تمام. كيفك مع الشوبات يا لينا؟
3: والله الحمد لله ماشي الحال, بالبيت شغل
0: ومباريات
3: والحمد لله
0: وشكرا. الحمد لله الحمد لله. بالبيت مباراة البيت؟
3: لا لا الحمد لله.
0: لينا بتتابعي كأس العالم ولا ما بتتابعي؟
3: بلي بنتابع.
0: يلا هاتي لشوف شي مرة توقعتي وفاز منتخب؟
3: لا والله أنا أتفرج هيك يعني,
0: ويا
3: البنات
0: ويا فرهاد. أي وشي مرة طيب فرهاد توقع وفاز منتخب؟ كيف الأجواء عم بتكون عندكم بالبيت؟
3: لا والله لا يعني يتوقع بس
0: لا لا لا ما عم تصيب معه ما عم تصيب معه.
3: لا ايه ما جاي.
0: اوكي شكرا كتير لك يا لينا.
3: هلا
0: باي باي باي.

0: واتصال. ألو،
1: أنا قاخلياد.
0: يسعد لي أوقاتك نزاد
1: حبيبي غالي. شلونك؟
0: والله تمام، يعني أنت ووسام اليوم بس بالحلقة والباقي كله سيدات.
1: والله كله سيدات.
0: كله سيدات، كل شكله كله عم يتابع كأس العالم، وين الرجال؟
1: منيح منيح، في رجال اثنين موجودين بالحلقة.
0: طبعا طبعا، نحن بنكبر فيكم. يلا نزاد، خبرنا شي مرة توقعت بهيك فوز منتخب بكأس العالم وفاز؟
1: والله على التوقعات لا مو كتير، بس أتفرج اللعب، أتفرج المباراة.
0: طيب. وبالنسبة لهي السنة مين بتتوقع ممكن المرجح لك بأنه هو يحمل كأس العالم؟
1: والله فرنسا أعتقد.
0: ممكن فرنسا، على فكرة ما حدا توقع فرنسا، أنت أول شخص.
1: ممكن فرنسا، ممكن فرنسا، لأن سنة 22 فرنسا لعبت ويا أرجنتين.
0: صح،
1: فرنسا أرجنتين، فرنسا أرجنتين، فيجوز
0: ممكن تتوصل
1: هاي السنة. أتوقع تكون من نصيب فرنسا.
0: فرنسا، أوكي، شكرا كتير لك إنه زاد. أهلا عيوني، أهلا، سلامات، باي باي، باي باي. طبعا بدي اقول مساء الخير لكل حدا. روز عم بتقول ان شاء الله تفوز الارجنتين، غادة عم تمسي علينا، شكرا. فادي كمان مساء الخير لك، مساء الخير لكم جميعا. خلينا نروح لتاني فقره من فقرات برنامجنا، خلينا نشوف شو في عنا اخبار لهذا الاسبوع، والبدايه توب ترند. البداية مع القيصر كاظم الساهر وأغنيته الجديدة العراقية إلا أجيبك، وهي من كلماته وألحانه، وهي الأغنية الثانية بعد الإصدارات يلي رح نسمعها أو رح نشوفها خلال صيف 2026. وخلينا نذكر أنه كانت أول أغنية من الألبوم هي متى، ولكن إلا أجيبك هي من كلماته وألحانه. أما توزيع فهو لمحب الراوي، الميكس والماسترينج لرالف وأيضا يونس برو.

يعني معودين بأنه دايماً القيصر يكون مميز بأغانيه وخاصة فما بالكم إذا هي بصوته وكلماته وألحانه. خلينا نروح لخبر جديد من أخبارنا مع الفنان ياسر عبد الوهاب يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان لا تجيني، هي من كلمات ضياء ميالي ألحان السلطان، أما التوزيع والمكس والمانسترينج لمحب الراوي. الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج براء طيارة.

أما خلينا نروح مع الفنان أمجد جمعة وطبعا الأغنية طبعا السبع يلي حققت أكثر من مليون مشاهدة. عم نروح لأغنية جديدة لإله هي خاب العشم. هلأ رح نسمع أكيد أغنية السبع, ولكن الأغنية هي حملت من كلمات وألحانه وتولى توزيع الموسيقي لسليمان دوميان, والإخراج الكليب تم بمصر مع إدارة المخرج عبد الرحمن مرسي. خلينا نسمع أغنية أمجد جمعة. ما أنا موجود؟ طيب أمجد جمعة, خلينا نشوف موجودة؟ يلا

0: من أمجد جمع لفارس كرم وطبعا أغنيته الجديدة يلي طبعا على خير ناوي هي هي الأغنية. الأغنية هي حملت كلمات الدكتورة نادين الأسعد عمل ألحان لسليم سلامة وتولى طوني سابا مهمة التوزيع الموسيقي. الأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج فادي حداد. خلينا نسمع كل جديد وحلو من راديو عنكاوا فارس كرم.
1: لأنه راحته مش موضوع نقاش, نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة من دون أي أعذار, وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

هاي الأجواء الحلوة عم تسمعوها عبر راديو عنكوة ومن فارس كرم. رح نروح باللهجة العراقية مع نجمة عرب ايدل سهر أبو الشروف يلي طرحت أغنيتها على طريقة الديو مع الفنان فرقان علاء الدين ديو غناء جديد حمل عنوان كن مطمئنة. طبعا الأغنية هي باللهجة العراقية مثل ما ذكرنا، هي من كلمات عمر عدنان وألحان زياد يوسف، أما التوزيع والمينكس لشراك. خلينا نسمع ومنرجع.

0: أكيد ألف مبروك على إطلاق الأغنية الجديدة، وطبعا إن شاء الله هيك بالاستمرارية الدائمة. طبعا لهون نكون خلصنا فقرتنا الثانية، ولكن خلينا نروح لاتصال قبل ما نروح لتحت الضوء ونشوف شو في عنا فعاليات صارت خلال هذا الأسبوع وراح تصير. منقول ألو.
1: مرحبا ليا.
0: يا مرحبا. الاستمرارية الدائمة طبعا لهون نكون خلصنا فقرتنا الثانية، ولكن خلينا نروح لاتصال قبل ما نروح لتحت الضوء ونشوف شو في عنا فعاليات صارت خلال هذا الأسبوع وراح تصير. منقول ألو.
1: مرحبا ليا.
0: يا مرحبا.
1: كيفك؟
0: تمام.

0: يمكن العراق.
1: يمكن العراق؟
0: إيه؟
1: يعني بتشجع المنتخب العراقي؟
0: نعم.
1: وعم تجي تحضر المباريات هون بنادي شباب عنكاوة ولا ما عم تجي؟
0: لا والله ما عم أتدرب في يوم العراق وفرنسا يمكن راح أجي.
1: يلا ناطرينك هون. أوكي
0: أوكي
1: ماشي. باي باي يا فابيان.
0: باي
1: باي باي.

0: خلينا ناخذ اتصال معلي لو اخر اتصال. يلا بنختم مع مين. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك اخ الياس؟
0: انا تمام وانت كيفك؟
1: اكيد انت منك عارفني.
0: كمان احكي كلمتين.
1: كيفك؟ تحياتي لك للكادر كله.
0: حنان.
1: اي عافيه. حنان
0: اخبارك؟ شلونك حنان؟
1: الحمد لله. انت كيفك؟
0: تمام رواق. هات لي اشوف حنان بتشجعي كأس العالم؟ بتحضري بتتابعي ولا ما لك خلق؟
1: يعني شويه بتابع بس اتمنى بالنسبه للتوقعات اتمنى تفوز فرنسا.
0: بتشجعي فرنسا للنهائيات؟
1: نعم.
0: يلا ان شاء الله يا رب منشوف مين
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لك يا حنان. باي باي.
1: تحياتي للكادر. شكرا.
0: هلا فيك. سلامات. باي. خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء لنشوف شو في عنا فعاليات. أول خبر من أخبارنا، استضاف المركز الأكاديمي الاجتماعي بقضاء عنكاوة ومساء يوم الأربعاء 17/6/2026 الأستاذ المساعد الدكتور مازن عبد الخالق عثمان عميد كلية التربية جامعة صلاح الدين، وبمحاضرة بعنوان خريجو الجامعة وكيفية الاستثمار واختصاصاتهم وفق تجارب البلدان المتطورة. طبعا حضر نخبة من المثقفين والمهتمين، وأدار الحوار المسؤول الثقافي والإعلام بالمركز السيد رفيق حنّة.

من الفعاليات أيضا ضمن جهودها لتعزيز حضور المرأة بمختلف المجالات، استضافت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بأربيل محاضرة توعوية بعنوان الأم وشخصية الطفل بين النجاح والفشل. قدمتها الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وتناولت المحاضرة دور الأم والأسرة في تشكيل شخصية الطفل وإبراز تحديات مثل المشاكل الأسرية، العنف، الانفصال وضعف الحوار. وشهدت المحاضرة أيضا تفاعل من الحضور عبر الأسئلة والتمارين العملية. بختام الفعالية تم تكريم كادر الإعلامي لراديو عنكاوا وتقديرا هذا الشيء لجهودهم بالتغطية الإعلامية، وتم التقاط الصور التذكارية. طبعا كل الشكر لهم، وخاصة خلينا نقول عن دور المرأة والطفل بهذا الوقت. مساء الخير. طبعا خلينا نروح لآخر خبر من أخبارنا تحت الضوء. تدعوكم كنيسة أم المعونة الدائمة بعنكاوا للمشاركة بالمهرجان كنيسة أم المعونة. الفترة رح تكون ما بين 25 ل 28 حزيران الجاري. بيتخلل المهرجان العديد من الفعاليات والمحاضرات، وأيضا رح يكون في أمسيات وتراتيل وبرامج ثقافية والترفيهية. أكيد بندعي الجميع للمشاركة ضمن المهرجان. لهون نكون خلصنا نحن وياكم ثالث فقرة من فقرات برنامجنا اللي هي تحت الضوء. نروح لأغنية.

0: ومعنا اتصال على الهواء. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير إليا، شلونك؟
0: مساء النور نشتيمان، أخبارك؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: أنا تمام، طمنيني عنك وعن صحتك.
1: والله الحمد لله زين، أنتو شلونكم أخباركم؟
0: والله بألف نعمة الحمد لله.
1: نشتيمان، المخرجين كلهم شلونهم؟
0: والله بألف نعمة الحمد لله، كلهم بألف خير نشكر الله.
1: تحياتي للكل إن شاء الله.
0: شكرا نشتيمان. أنت كيفك مع الكرة القدم، بتتابعي ولا ما بتتابعي؟ إلك خلق ولا ما لك خلق؟
1: والله إذا وقت متأخر لا ما أتابع.
0: يعني ما ممكن تسهري والله للساعة واحدة أو تنتين لتحضر اللعبة؟
1: إيه مرات لا.
0: حسب إذا أنت جاي عبالك تسهري معناته.
1: أي والله.
0: طيب وبالنسبة شي مرة هيك توقعتي فوز منتخب وفاز ولا لا؟
1: والله كل مرة توقعات مالتي غلط تطلع.
0: طيب هاي السنة مين بتتوقعي هي السنة يربح كأس العالم؟ هات لنشوف بلكي بيصيب.
1: أنا أحب العراق.
0: تحب العراق؟ ممكن المنتخب العراقي.
1: أيوه.
0: إيه. أوكي، شكرا كتير لك يا نشتيمان.
1: شكرا لك. هلا
0: فيكي، هلا عيوني. باي باي. باي. خلينا نروح لتعليق قبل ما نروح لآخر فقرة. بدي أقول مساء الخير لبشار، عم بيقول مساء الخير أستاذ الياس وكادر استديو 7 المحترم. إيه نعم، صارت معي بمونديال قطر 2022، من أول البطولة توقعت الأرجنتين تاخد الكأس كرمال ميسي يختمها، وبعد الخسارة مع السعودية كل العالم قالوا لي انساها، بس ضليت واثق وفعلا وصلوا للنهائي مع فرنسا وفازوا بضربات الجزاء بعد المباراة المجنونة 3-3. لهلأ بتذكر كيف كل الحارة عنا صارت ساحة أفراح، ووقت أتوقع لما يصدق بتحس حالك عراف. ويعطيكم العافية، شكرا كتير يا بشار، وناطرين أكيد توقعاتك لسنة هلأ يعني سنة 2026 مين رح يربح كأس العالم. خلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا وهي الأغنية المنسية. نسمع يلا الفقرة الرابعة والأغنية المنسية، وطبعا الأغنية اللي رح نسمعها هلأ للفنان إبراهيم الحكمي، وهو مغني سعودي من طفولته كان مولع بالغناء، إلا أنه التقاليد الاجتماعية خلته يتحفظ ويكتم على موهبته، ولكن بسن 15 سنة قام بالغناء أمام أفراد عائلته.

شارك إبراهيم الحكمي ببرنامج اكتشاف المواهب السوبر ستار بالموسم الثالث وتمكن من الفوز باللقب بعد مشوار من المنافسة. أصدر إبراهيم الحكمي أول ألبوم غنائي لإله بعد فوزه باللقب سنة 2006 وكان بعنوان صدقني. صور إبراهيم ثلاث أغاني من الألبوم، منذكر منهم صدقني والليلة والأغنية اللي عم نسمعها شو بني.

أصدر الفنان إبراهيم الحكمي عدد من الألبومات الغنائية منذكر منهم إبراهيم الحكمي بسنة 2011، من عرفته بعام 2014، وألبوم تحياتي عام 2018، وألبوم فرحتي فيك عام 2020. كما غنى عدد من الأغاني من تترات المسلسلات منذكر منهم جبل الحلال للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقام بغناء تتر مسلسل الطوفان وتتر مسلسل يوم وليلة.

وأخيرا أغنية شو بني، هالأغنية اللي عم نسمع عبر هوانا الهوى الأجمل حققت انتشار كتير كبير على الساحة الغنائية، وهي من كلمات سهام الشعشاع، ألحانا أولى سعادة نخلة، أما التوزيع لميشيل فاضل، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج نبيل لبوس.

وطبعا لهون اكيد مثل ما تعودتوا وصلنا لختام الحلقه، ولكن صار لازم نعرف مين الرابح والرابحه معنا لليوم بعد توقعاتكم الكتير كتير لكاس العالم. خليني نذكر بانه الجائزه مقدمه من مطعم مارينا دعوه على العشره الشخصين. خلونا نسمع هيك بالختام الاغنيه من عند روح.

طبعا بدي أقول ألف مبروك للفائزة معنا بالحلقة لوفاء يلي ربحت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا داوي على العشاء لشخصين. لهون أكيد مستمعينا منكون وصلنا لنهاية الحلقة, إن شاء الله تكونوا انبسطوا معنا. أكيد بدي لكم الخميس الونيس بيحلى أكيد عبر الراديو عن كاوة, كل التحيات لكل حدا كان عم يسمعنا أو عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. خليني أذكركم بأنه بكرة الإعادة الساعة 1 الظهر, وما تنسونا نحن ملتقانا يوم الخميس القادم الساعة 7. من هون لوقتها تبقوا بألف خير, باي باي للكل.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

وبركت بغداد نوساي دقليمة كردستان قوم دابرتا وريش مالا نصيخة لا خلي ثرانا مني بشدروثة باقودة عراقايا سخبر لكردستان بسوتا روخاميتا مطكة سياثة نفطاي لو تاخد دجلة بزيتا ميد مبق تدخل مناي قازم النهرة وقراية بوسايد جيباني مشوت بي وزيرة زرعتا عراقايا منعت دعورتا ألف وشوام وخمشي ريشد أمرا عريسة بكرهانا إسرائيل مودعة اختلت الدخشة وعرست الشوخرينة قوتي مناد لونا بريوثا سويسريتا عهداني فرميتا بين واشنطن وطهران تاسع تربثا لشولامة دقراوة ببنيثا

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: هيثم صدقني أحبك.

محافظ بغداد: تجربة إقليم كردستان في الإدارة والاستثمار ناجحة ونسعى للاستفادة منها. وفد عسكري عراقي يزور كردستان لتأمين الحماية الجوية للمنشآت النفطية. تلوث دجلة يتفاقم، مياه الصرف الصحي تهدد النهر، ودعوات لمحاسبة الجهات المتسببة. وزير الزراعة العراقي: منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في جنوب لبنان. الخارجية السويسرية: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة كبرى لإنهاء التوتر في المنطقة.

وخد عنك وكبرسي كل بسيم قناثة وها قالت خاي صهية شات ما يد إيناثة برس قالت عنكاوة الذبذب تشوت الشي بوين شوى.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: اخي لابرسكالد عنكاوا
2: شو تشي بوينت شو

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر
1: هو بركت بغداد نوسايد اقليمة كردستان قومدا بارتا وريش مالا نصيخة لا خلي ثرانا مني بشدروثة باقودة عراقايا سخبر لكردستان بسوتا روخاميتا نطكا سياثة نفطاي لو تاخد دجلة بزيتا ميد مبق تدخل مناي قازم النهرة وقرايا بوسايد جيباني مشوت بي وزيرة دزرعتا عراقايا منعت دعورتا ألف وشوام وخمشي ريشد أمرا عريسة بكورهانا إسرائيل مودعة اختلت الدخشة وعرست الشوخريني قوتي مناد لونن بريوثا سويسريتا عهداني ثت بارميتا بين واشنطن وطهران تاسع تربثا لشولامة دقراوة ببنيثا

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

محافظ بغداد: تجربة إقليم كردستان في الإدارة والاستثمار ناجحة ونسعى للاستفادة منها. وفد عسكري عراقي يزور كردستان لتأمين الحماية الجوية للمنشآت النفطية. تلوث دجلة يتفاقم، مياه الصرف الصحي تهدد النهر، ودعوات لمحاسبة الجهات المتسببة. وزير الزراعة العراقي: منع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية. إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في جنوب لبنان. الخارجية السويسرية: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة كبرى لإنهاء التوتر في المنطقة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: يا دنيا كمينا ظلمنتا خيي ما اخترتك الى انتا هزونا خادم قيموتي اخينا نبنى وطنتا

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: كبري عقلك، كبري عقلك، كبري عقلك يا عمري، كبري عقلك،

0: شعودشی پوین شو
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعل ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين

慢慢说。

إلى جمهور الحبيب في أبي وعين كاوة. اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار، طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم الفنان باسل.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: نويترين بروغرامي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عاليوث تقصرة وبوخ الدرقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بعدها نفسي بيه بعد ما حب ايه بعد ما بيش ايام وانتي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة